فهرش شو دير ولا انا اركليده الشاخ نمبر 3 ورسرا عائشه اور غلان دغن علاوه زمنگا علي حميد او شيرگل يادن خور سره تعلقون کي خورگي اغا ورسرا حسنا زمنگا وريدون کي وشي اوس ټول خوين دي وادي شي رابيا غلا رابيا غلا خلاړ دوبيدا وايش ولجي وي بس بس مانه خوشاله گنا.

سوالي مسج نقوي يا رسمان خو بيجي سوى جاكي دلشيا لك بيصورة تبيت مخراب ديك سوى جاكي دلشيا سوى جاكي بيجي جانا ديو خبغان يا لك ملا ملاش بجي اغلاز وشو جانا نمالا بيجا بياننا لاوري كيخان قصة قلاباتي دماتا بدي شي لسمن دكام مانتا سو قصة واي جيكي